هين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضرب ولا حروف خالص شي.

0: بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار
1: These are the signs of the times.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لجاي هين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهنا؟